0: تابعونا ما وديعك شكرا لكم.
1: تابعونا كبيرا وديعك شكرا لكم عمر.
0: Anyway, so soon as you go for
1: I copy.